0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: كل ما في، كل ما عندي، كل ما في إمكانياتي، كل ما هو متاح في يدي النهاردة هو للرب. وتعالوا النهاردة نقول كل نسمة فيا تسبح الرب. ده كل نسمة في الوجود تسبح الرب. تعالوا النهاردة نشارك هذا الكون فيما عدا أشراره. تعالوا نبارك الرب بكل ما فينا، نبارك اسمك في كل يوم، وتسبحتنا أفراح تدوم. كل المسيرة حر أو غيوم، هتاف بعزة يا رب ليك.

أبا تعالى يا رب، تعالى يا يسوع بيتنا، دع يا يسوع. أنت عايزه بجد وعايزاه بجد في البيت؟ الرب هو صاحب السيادة والقيادة والعبادة في البيت، ولا احنا ماشيينه على مزاجنا؟ دع يا يسوع. أول حاجة دعوه، بس لما حصلت أزمة جريت عليه العذراء القديسة مريم، وبعدين أخبروه قالت له ليس لهم خمر، خلاص الموضوع البيت بيتكسر من بدايته، وهنا إعلان الأفراح، خلاص الموضوع بيخلص. يقول إن هم أخبروه، وبعدين في تعبير مهم قوي قوي، قالت له مهما قال لكم فافعلوه. يقول كده المسيح قال لهم املأوا الأجران ماء، فتلاتة طاعوه، يقول ملأوها إلى فوق. عارف يعني إيه؟ لحد الآخر طاعة كاملة. فدعوه، ولما حصلت مشكلة أخبروه، ولما قال لهم على تعليمات طاعوه. بس لما الرب جه بعد كده وقال لهم إيه؟ قدموا إلى رئيس المتكأ. طب ندوق إحنا في الأول، ولو لقينا الموضوع بجد ناخد خطوة. بس هم في الحقيقة وثقوا بيه، أو خلينا أقولها صدقوه، صدقوه، حطوا ثقتهم فيه. فالبيت لإظهار مجد الله، ده النموذج، فهو مشروع إلهي، خطة إلهية، لكنه أيضا عهد الله شريك فيه والشاهد عليه، لكنه نور وإعلان سمع أنه في بيت، لكنه أيضا لمجد الله. كم حد فينا يقول له إلحق البيت قبل ما يتكسر، واللي هتقول عليه هنعمله، مهما قال لكم اعملوا إيه فافعلوه، وده اللي ينقذ البيت، ده اللي ينقذ البيت. أحبائي أنا بحب أول المشورة الكتابية، وأحب ناس رجال الله الأتقياء، ولما تزنق مع أسر ولا إمكانيات وقفت عندي كام حد من الأتقياء رجال الله أبعت ناس ليه. بس مرات كتير النهاردة كم الكشوكات، وصرف التعبير اللي فاتح، مرة حد بيحكي لي حاجة كده عشان تصحصحه معي، بيقول لي أنا ومرات اتخانقنا والموضوع احتدم، فروحنا مكتب مشورة نحل المشكلة، فروحنا داخلين السكرتيرة بتقول الجلسة ب800، قال لها إذا كان إحنا أساساً متخانقين على 500، متخانقين في البيت على 500 جنيه عشان نحلها ندفع كام؟ ندفع 800. قال خدت المدام عشتها والموضوع إيه؟ الموضوع اتحل خلاص. فالموضوع إيه؟ النهاردة مهما قال لكم، كلمته بتقول إيه؟ كلمته بتقول إيه؟ حب رجال الله اللي بيحبه، وعندنا نماذج رائعة في مصر، يجي يقول طب تعالوا نشوف كلمة الله بيه، طب تعالوا نصلي مع بعض، طب تعالوا نشوف المشكلة دي ممكن تتحل ازاي. بنلم، معرفش رجال الله يوافقوني ولا لا، كم حاجات من اول جلسة يقول لهم انتوا الاثنين مش هينفعوا تكملوا مع بعض، انتوا مش متوافقين. يا عم ده احنا عندنا عيال والموضوع يعني بسيط. دعوه، ولما حصلت مشكلة أخبروه، ولما قال لهم على تعليمات طاعوه، ولما أمرهم يقدموا إلى رئيس المتكأ صدقوه. ده ينقل البيت. دول كم حاجة كده؟ 5، تكوين 2، خروج 2، ملاخي 2، مرقس 2، يوحنا 2. عندي دول 5 حاجات، 2 بس، عندي حاجتين 5، عشان بس يبقى في 5 2 و2 5. افسس 5 بيقول ايه؟ حاجتين مهمين قوي عشان ادخل ايه اللي بيضرب النموذج ده. انا وعدكم مش هاخركم، يعني ما احنا بص بناخد وعظه وعليها وجبه، فعندنا الاجتماع كومبو كده على بعض يعني، فالاجتماع لازم يبقى معاه ايه على طول، تفطروا تاخدوا اجتماع، وتاخدوا اجتماع تتغدوا، وبعدين اجتماع تتعشوا كده يعني، فلازم ناخد بالنا منكم في الثلاث ايام دي، فمش هاخركم. فعندنا في افسس 5:22-25 حط حاجه مهمه جدا جدا. من 22 بيقول حاجه مهمه، ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما، انا عايز نعلم كما للرب، وبعدين يكمل يقول ايه، لان الرجل هو راس المراه، مش يعني سي السيد، لا، هو التركيب الالهي عمله كده، كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد، لكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وبعدين يكمل يقول ايها الرجال احب نساءكم كما احب
أنا في الحقيقة دايما أقول لمراتي الآية دي صعبة جدا، صعبها، اخضع تخضع كما للرب، بس لما يجي يقول تحبها على مقياس ده. أبونا إبراهيم رجل المحترم الجميل ده، وهو دخل مصر بص لسارة كده وقال لها يا سارة أنت جميلة قوي. قالت له ربنا يجبر بخاطرك. قال لها هو ده وقت عكسك فيه؟ ده المصريين هيشوفوك هيقتلوني. فبصت له باستغراب، طب اعمل ايه؟ قال لها قولي انك اختي. يمكن دب جواها سؤال، طب وانت مش خايف ان انا اتاخد؟ وهو عنده اجابه، تتاخد انت ولا انا اموت؟ وحصلت ولا ما حصلتش؟ ويجي هنا يقول لك تحبها، فبيقول للمراه تخضع كامل الرب، والراجل يحب على مقياس. ده النموذج بقى والموديل. الحاجة رقم 6، الزواج، بصوا ركزوا معي التعبير اللي جاي ده، مسؤولية وامتياز. أنا أقصد أن أقول مسؤولية في الأول وبعديها امتياز. كل واحد فينا بيدور على تخضع لحبها، يحبني أخضع له. لا حضرتك المسؤولية تيجي في الأول. وأنا ما ظنش واحد بيحب مراته على مقياس محبة المسيح للكنيسة مش هتخضع ليه كل الخضوع، ولا العكس، انه زوج يلاقي زوجته بتخضع ليه كل الخضوع وما يحبهاش كل الحب على مقياس محبة المسيح. كل واحد فينا بيدور على ايه؟ على ليه؟ على الامتياز في الاول. ايه اللي بيحصل وبيضرب الدنيا وبيضرب النموذج؟ انه كل واحد فينا عنده توقع. فانا لو ما خدتش اللي انا عايزه، اقولها لكم بس ما تزعلوش، جوازة طلعت بخسارة. فيجي الرب يقول لي لا، انت عليك مسؤولية، وهذه المسؤولية يقابلها امتياز. بس كمان آخر حاجة، من عدد هنا، عدد 29 ل 32 بيقول إيه؟ من عدد 29 آخر حاجة يقول فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. بصوا معي على آية 29، لا يبغض أحد. وانت مفكر يعني لما تقوى عليها وتكسرها تبقى شاطر يعني؟ طب ما هي حتة منك، هي جسدك. لما يتكسر جسدك اللي بيتكسر، لا انا هوريه وبعدين تقوى عليه. هعمل له ايه؟ هعمل له وهجيب له النهاردة البم في البلاد دي، تعمل له ايه؟ شرطة جري. وانت فكرك كده يعني انا هزبطه؟ وبعدين هنا يقول لم يبغض احد جسده بل يقوته. عارف يعني ايه يقوته؟ يغذيه بطريقه صحيحه، ويربيه اي يدربه ويؤهله، زي ما الرب بيعمل معاه كنيسه. كملوا معايا. وبعدين يقول ايه بقى؟ لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. وبعدين يقول ايه بقى؟ من اجل هذا

0: فيترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا إيه؟ واحدا. هو بيتكلم هنا بيتكلم عن نموذج ومثال. هذا هو النموذج وهذا هو المثال اللي الرب عمله. فتحط معايا الحاجات دي كلها على بعض تتضح الصورة اللي في قلب ربنا. هذا هو الحق وهذا هو كلمة الله من جهة البيت. لما تقرأ يعني تيموثاوس الأولى 2 وتقرأ تيتوس 2 تلاقي قد ايه بيحط البيت في فكره حتى في الخدمة. أنا من لا يعرف أن يدبر بيته حسنا فكيف ازاي لو انا مش قادر ادبر بيت ازاي ههتم بكنيسه الله؟ عشان كده بيحط دايما النموذج يربط البيت بالكنيسه. ليه ابليس بيحارب المشروع الالهي الكبير ده؟ لانه عارف انه في المشروع ده في الموديل والنموذج اللي ربنا عمله هو بيحارب النموذج الكبير وهو الكنيسه. حقيقه
1: سيب معاكم ترنيمه كنا بنسمع موضوعها في الخدمتين اللي فاتوا عن عظمة الله وحكمته وتحكمه وأحكامه. حكمته وتحكمه وأحكامه كاتبها بيقول له بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأرض. أنا مش خايف من اللي جاي مش لأني شاطر ولا لأني حوشت له أشكر الله معك. لكن أنا مصدق قوي قوي في شخصه. كل الخيوط في يدك ومش بس كده وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة وقلبك مليان حب. يلا نقف مع بعض آخر مرة. يلا قول للرب من كل القلب بالحكم ما انت وحدك ماسك زمان كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. شكرا. الحكمة انت وحدك ماسك زمان. شكرا. كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. قول ما تخافش ليك.

ما تدي إلا الخير مهما المشهد ظل كل أمرك يصير دي وعودك مش كلام. قول كده معايا تفاصيل.

حبك أفضل نار. يلا صلي معايا ده أسمعك. اديني عين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك. حلو قوي، صلي تاني.

0: لقلب ترثي لكل ضعفي، اشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. شكرا ليك من كل القلب. اليومين دول عندنا كم من القضايا الرهيبة، وهي زي عندنا المثلية، عندنا التحول الجنسي، عندنا أمور صعبة جدا، الجنس خارج الزواج، كل دي نماذج إبليس بيضرب بيها النموذج الإلهي مرات كتير. والضغط على الكنيسة شديد، والكنيسة الوقت اللي فات ده يمكن إيه رأي المجتمع، طب إيه رأي الإعلام، بس قليل لما يقولوا طب رأي الرب إيه، هو ربنا النموذج اللي عايز يقوله. فبقي النهاردة أحبائي، لما يحصل أن الكنيسة تحت ضغط رهيب تبارك الجنسية، الجنس المثلي، وتبارك. هذه مصيبة أحبائي، دي كارثة رهيبة جدا. لما يطلع قدام ولادنا، تخيلوا حد بيحكي معايا قصة صغيرة، ودي تاخدوا بالكم من يعني احنا عندنا عيال صغيرة، فالعيال عندهم طاقة رهيبة خصوصا في الأجازات. فأسهل حاجة تجيب للولد مثلا آيباد أو يعني تليفون تدهوله، فالولد نفتح له اليوتيوب ويعمل إيه؟ يعيش حياته. تخيلوا أن العيال دي من سن 3 سنين فيما فوق، الكاميرا الأمامية بتحدد الفئة العمرية، ويبعت له الأفلام المثلية والتعليم اللي العالم عايز يبسه. أول ما الأم أو الأب يمسك والكاميرا تيجي على وشه يختفي الفيديو ده. ده مش حد حكالي، ده انا قاعد كده بالجنب مع ولد وقاعد اتفرج بيعمل ايه. فالعالم النهارده واحنا مستسلمين، ما احنا عايزين عيالنا يتشغلوا، عاملين لنا قلبان في البيت، فبدا العالم يرمي تعاليم على اولادنا وعلى احفادنا. ازاي نقدر ان احنا نعلمهم الحق الكتابي؟ احنا عندنا في الحقيقه اول حاجه، الله عندما صمم البيت صممه يقول كده في تكوين 1:27، فخلق الله الإنسان على صورته، هذا هو النموذج، ذكرا وأنثى خلقهم. لما ربنا خلق إيه؟ في تكوين 1:27 خلقهم إيه؟ ذكر وإيه؟ وأنثى. حلوة، ما فيش نوع ثالث، فيش نوع ثالث، هو يا ذكر يا أنثى، يا ميل يا، ما عندناش حاجة تالتة. فهنا خلقهم إيه؟ ذكر أنثى على صورته. وعشان كده يقول كده يترك الرجل أباه وأم ويلتصق بامرأته. حبائي هذا هو النموذج الإلهي، الله لم يخلق نوع ثالث، الله لم يخلقهم ذكرا وذكرا، ولا أنثى وأنثى، ولا ذكر وإناث، ولا أنثى وذكور. لكن الله لم عمل النموذج، عمله ذكر وانثى، هذا هو النموذج الإلهي. وده أمر مهم جدا جدا جدا. والمسيح في متى 19 من عدد 4 لعدد 6، لما سألوه أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب، يعني خلاص أنا يعني زهقت، هو تيشيرت أنت جايبه، فأنا زهقت، طب رجعت وكان كان الاخ اللي بيتكلم عن المود بتاعي، يعني مرات كتير اسال واحد اخبارك ايه ما جيتش الاجتماع، يقول لك اصل انا قمت حسيت ان المود بتاعي مش مظبوط، اندم ندم عمر ان انا سالته، فالمود مش مظبوط. هنا سالوا الرب سؤال، هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ يقول ايه بقى؟ اجاب وقال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهم ايه؟ ذكرا وانثى. وبعدين يقول ايه بقى؟ وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان ايه؟ جسدا واحدا. اذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا، فالذي جمعه الله، ده كلام السيد على فكره، وبعد كلامه ما فيش كلام. فهنا الزواج في الكتاب المقدس بين رجل وامراه، الاختلاف بين الجنسين جزء من قصد الله، لكن الاسره ليست اختراع بشري لكن ترتيبا الهيا. فده أمر مهم جدا وهو بيحكي الموضوع ده. طبعا الممارسات الكتاب بيتكلم عنها، الإنجيل بيتكلم عنها في روميا واحد، وحطها جزء من الحق في إنجيل، إنجيل الله وإنجيل المسيح عن ابنه، وحط الجزء ده وهو بيتكلم في عدد 26 و27، وهو بيقول أنا لست أستحي بإنجيل المسيح. أنه الناس دولة من عدد 26 يبتدي يتكلم أسلمهم الله إلى أهواء الأهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة أو الذي شرعه الله. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض، فعالين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكانه عايز يقول ادي هو ادي اللي حاصل. زمان رجل الله بيلي جريهم كتب كتاب سنة 1965، مش عارف لو الراجل موجود اليومين دول كان عمل ايه في نفسه، 1965، عن الحضارة الأخلاقي في البلاد، وده لروث مراته عشان تراجعه. فهي بتراجع الكتاب كتبت في مذكراتها في 1965 المقولة دي، مش لبيل جريهم لكن لمدامه، قالت إن لم يدين الله هذا الانحدار في هذه البلاد فيستحسن على الله أن يقدم اعتذارا، أو يستوجب على الله أن يقدم اعتذارا لسدوم وعمورة.
1: قولوا معايا

çok حررنا وشال اسمنا تعالوا نقول تاني قول معايا لا شكاية ولا كسرة بصليب وكسر معنا مررنا

0: أرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.
1: ده سنة كام؟ 1900. وما اليومين دول يحصل ايه؟ النهاردة اللي يقف ويقول معي الأحباء من كندا هنا بيحكولي وهنا في البلاد يقولك دي حريات، هنا بيقول ده هنا أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، وكأنه عايز يقول حاجة رهيبة جدا، اللي يفعلوا ما لا يليق. وهو بيتكلم عن الجزء ده في العهد القديم أحبائي، يعني هتلاقوا في, في, في آيات كتير جدا، بس أقول على أقل مثلا يعني في لوين 18-22 ولوين 20-13 هاخد الآيتين دول. يعني في تكوين 18-22 سوري لوين 18-22 اللي يقول كده لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة لأنه ركس أو هذا فساد سيدين الله عليه، فبيقول دي نجاسة ودي خطية. في إصحاح 20:13 يقول لك إيه؟ إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما ركس. وبدأ يكمل أنه اللي يعمل كده يقتل، ففي العهد القديم حط إنهما يقتلان دمهم عليهما. ليه عملوا ده؟ الكتاب المقدس أحبائنا، مش بقول آيات من عندي، ده الحق أهو، ده ال ال ال الحق اللي يحكم العلاقات. فبيقول إنه هذا الأمر ركس واللي يعمل كده. تقول لي طب ده في العهد القديم، طب تعالى روح معكم للعهد الجديد، كم آيات مرعب. قريت مع حضراتكم في رومية 1:26 و27 وازاي ذكور مع ذكور وإناث مع إناث. خلينا روح معاكم في كورنثوس الأولى 6:9-11 بيقول إيه. أنا هقرأ معاكم حاجة بس مهمة أوي، كورنثوس الأولى 6:9-10 و11 ثلاثة أعداد يقول إيه. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنات ولا عبدت أوثان ولا، اقروا معايا بصوت عالي من فضلكم، ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور، وبدأ يكمل، ولا سرقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خطفون يرثون ملكوت الله. يقول هكذا كان أناس منكم لكن اختسل. ده باب الرجاء بقى، ده باب الرجاء اللي الرب فتحه، ده باب الحب واللطف الإلهي اللي كان بيتكلم عنه الأخ ليا. يقول ما كان ناس منكم ماشيين في السكة دي لكن اختسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. صحيح ممكن رجل حد تيجي، فالرب فاتح باب الرجاء للغسل والتقديس والتبرير باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. تعرفوا عدت أقرأ الجزء ده في ترجمة من الترجمات في العربية المبسطة، قريت الجزء بتاع كورنثوس الأولى 6:9-12 بيقول إيه. لا تعلمون أن الأشرار لن يرثوا ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلن يرث ملكوت الله المنحلون جنسيا وعبدة الأوثان والزنات والشواذ الشاذون، وبعدين يقول إيه؟ يقول والمخنثون. في واحد مش عاجبه ان هو اتولد راجل فعايز يبقى ست، واحدة ست عايزة تبقى راجل، وبعدين يتكلم واللطيين ولا السارقون، ويكمل فحط هنا الشواذ جنسيا وحط الناس هنا المتحولون وحط موضوع اللواط نسبة للوط. احبائي النهاردة انا في الرعاية بسمع حاجات مش عايزة لوس اذانكم، امور ذكرها ايضا قبيح. تعرفوا ان في امريكا هنا، انا بلف ولاد كتير، هناك جروبات بين بعض الجاليات العربية المسيحية لتبادل الزوجات. أنا مش عايز ألوث أذهانكم باللي بيحصل اليومين دول تحت مسمى الحريات. دي مش حريات أحبائي، دي شرور ومعاجن طين الناس واقعة فيها، وكأنه جاي من الدول بتاعته بعد ما كان مضغوط. أنا أفعل هنا اللي أنا أعمل اللي أنا عايزه، يجي الرب يقول لي خلي بالك خلي بالك، في حساب هنا لا يرثون ملكوت الله، فلها عقاب. عشان كده ده الحق الكتابي. بعد ما شفت الموديل والنموذج الإلهي اللي ربنا عامله هنا، بيقول أدي بص هنا تيموثاوس الأولى 9:10، تيموثاوس الأولى 1:9-10 يقول إيه؟ يلا تيموثاوس الأولى 1، فبيحط التعليم الصحيح في تيموثاوس الأولى 1:9-10 يقول عالما هذا أن الناموس لم يوضع لمين؟ للبار، لكن لمين كمان؟ للأسماويه والمتمردين، لكمان للفجار والخطاة، للدنيسين، وإيه كمان؟ وبعدين يقول لقاتيل الآباء وقاتيل الأمهات، لقاتيل الناس، شوف الجرائم دي، للزنات، لمضاجعي الذكور. وهنا بدأ يحط، شوفوا معايا عدد 9، الخطايا اللي حط جنبيها، يعني هرجع تاني 9، بصوا ليه، فجار وأسمة ومتمردين ودنسين ومستبحين وقاتل أباء وقاتل أمهات وقاتل الناس، ويجي بعدها يقول ايه، والزنات، وايه كمان، شوف الباكج ده أو المجموعة دي على بعض، حط الخطية دي فين؟ لا عادي عادي، لا مش عادي، مين اللي قال إنه عادي؟ كلمة الله بتقول إنه دي خطايا، يقول كده إنه وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح، وكأنه عايز يقول دي مقاومة لكلمة الله. الله صمم البيت، صمم النموذج رجل وامرأة للزواج والإنجاب، والأمر ده مقدس. لما يقول كده في عبرانيين 13 ليكن المضجع إيه؟ غير نجس، ويكون المضجع ده مقدس، وهو بيتكلم عن قداسة الجنس، وبيتكلم عن قداسة الأسرة، وبيتكلم عن إزاي الإنسان المسيحي يكون ذهنه ذهن مقدس. أحبائي لما تبصوا على، يعني لو رحتوا معايا رسالة يهوذا، وهو بيحكي بيقول حاجة في رسالة يهوذا، حط فيها تعليم رهيبة جدا جدا عن الأيام الأخيرة، مع أنه يقول أن أنا صنعت كل الجهد عشان أكتب لكم، لكن حصل حاجة اضطررت، وكأنه في ضغط كده جي عليه. يقول كده أنه هو بيحكي، حكى عن 7 ضلالات من الملائكة الساقطين لحد الأيام الأخيرة، سواء ماشي في السكة حط واحدة من 7. فعدد 7 في يهوذا، عدد 7 بيقول كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولها ازنت على طريق مثلهما، أو فعلت مثلهم، مضت وراء جسد آخر، جعلت عبرة مكابدة، عقاب ايه؟ نار أبدية. الموضوع له عقاب. عشان كده بيحط هنا أمور كثيرة جدا في العلاقة، وإزاي أنه ربنا يقدس هذه العلاقة. أنا نفسي الأيام اللي جاية الله يدينا نعمة. لما جابوا في يوحنا 8 امرأة مسكت في ذات الفعل وهي تزني، فاكرين معايا، أختم بالموضوع ده عشان ما أخدش أزيد من الوقت. يقول كده انه جم عند رجلين المسيح وراحوا رموها، والعجيب انها مسكت وهي تزني، بس الغريب انه هو ما يجيبش سيرة الراجل. مجتمع ذكوري ليك حق، سوء احتمال الراجل ده يكون يعني جري غني له سلطة، خايفين على سيرته مش عارف، بس المهم انه المسكينه دي وقعت فيتهم، جابوها من شعرها عند رجلين المسيح ورموها، والصابع ده، لما يترفع احترس، بيشاور عليها وقالوا موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم، والايد الثانيه ماسكه حجر كبير، واحنا سمعناك في الموعظه على الجبل بتقول ما جئت لانقض بل لكمل. لو المسيح قال سبوها، يبقى بيكسر الناموس. طب ولو المسيح قال ارجموها، يبقى ما جابش جديد على الناموس. طب يعمل ليه المسيح في الموقف ده؟ انحنى، يلا بصوا علي، انحنى المسيح الى اسفل. وانا سالته سؤال، طب انت توطي ليه؟ هي توطي ماشي، هي وقعت، هي توطي. يقول لي ما اللي انت مش فاهمه، مرتين انحنى يسوع الى اسفل، مرتين يتكتب عنه، مرة وقف وبعدين انحنى مرة تانية. بعض الناس يقول لك وكان يكتب بأصبعه، بعض الناس يقول لك كان بيكتب خطاياهم، فكل اللي يشوف خطيته يروح سايب المشهد ويمشي. انا اشك لسببين. السبب الاول ان سيدي بيعرف يستر وابدا ما بيفضح حد. السبب الثاني مش يقول لما رأوا، لكن لما سمعوا بكتتهم ايه ضمائرهم، فبدأوا يمشوا من الشيوخ للأحداث. وسألته قلت له انت ليه توطي وليه تنحني؟ قال لي ما عشان انا اطلقها حرة وارفع وجهها الساقط لازم انزل انا مكانها، وعشان اطلقها حرة لازم اروح للصليب. عارفين؟ قال لي اين هم المشتكون عليك؟ قالت له لا احد يا سيد. قال له ولا انا ادينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي. وبعديها على طول المسيح العدد اللي جاي يقول كده، المسيح كلمهم قائلا انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور. انا نفسي الايام اللي جايه نور الحياه يدخل لبيوتنا ويطرد الظلمه ويطرد الهم ويطرد الجبال اللي مالت البيوت من المشاكل ومن الهم والغم، ويجي الرب لبيتك يبقى النموذج الالهي اللي ربنا عايز يعمله. ولما اولادنا يطلعوا ويشوفوا النموذج الالهي ده بلا شك ان هم هيطلعوا في نفس السكه ونفس الطريق. عايز اقول لكل واحده اتظلمت وكل واحد اتظلم انه سيدك وسيدك شايف ظلمك وعارف كل حاجة. طب اعمل ايه؟ سلم للرب، سلم. احبائي الرب النهاردة عايز يجي لكل حد فينا ويمسك بايده ويكمل معانا، ودينا نعمة نعيش اليومين اللي باقيين في العمر مقدسين. حد يقول معايا امين؟ قداسة قلب وقداسة فكر وقداسة سلوك وقداسة في المشاعر وقداسة في العواطف. أحبائي دي أمور يمكن مش بنتكلم عليها كتير، بس هذا هو الإنجيل، هذا هو الخبر الصار، إن الله يريد شعب مقدس، شعب مقدس. تقدسوا تقدسوا غدا أصنع في وسطكم عجائب. وبطرس الرسول يقول كده نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم قدسين في كل سيرة، في كل سيرة. أختم معاكم وأنا بقول الآية دي، أنا قفلته في كورنثوس الأولى 1:1. ربنا مرة كلمني في الجزء ده كلام خطير جدا. كورنثوس الأولى 1:1 بيقول لي بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستنيس الأخ. قول إلى كنيسة الله. كنيسة اسمها إيه؟ أنتوا تعبتوا ولا جعتوا؟ كنيسة إيه؟ كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع. كنيسة كورنثوس دي كانت كنيسة، يعني حكي لكم دقيقة كده، كانوا مقسومين على 4 مجموعات، مجموعة البولس ومجموعة الأبولس ومجموعة الصفا ومجموعة لهم احنا أحلى منكم كلكم، نحن للمسيح. فالكنيسة بعد عنكم بقيت أشلاء، بقيت ربع، فكانوا مقسومين. كورنثوس الأولى 5 كان في أخ مصر ياخد أرملة أبيه. يا عم ما ينفعش، ده حرية شخصية، يا حبيبي ما ينفعش. فكان في زنا. في كورنثوس الأولى 6 ربنا يبعد عنكم الوحش كده، كانوا مقطعين بعض في المحاكم، شاكين بعض مشتكين بعض وعاملين لبعض قضايا. وبعديها بقى هتلاقي ما ذبح للوثن والاستباحية في عشاء الرب ومائدة الرب، تقول يا ايه الكنيسة دي؟ بس بولس يقول لهم المقدسين في المسيح. الهومورك بتاعكم النهاردة عايزكم تطلعوا لما تروحوا كل الآيات اللي جت في المسيح يسوع، وده أساس البركة، إنك تكون فين؟ في المسيح. وبعدين يقول إيه بقى؟ شوف اللي جاي، المدعوين. وأنا شفت دي لأن أنا يعني بدرس رسالة روميا واتجننت يا خلي. يعني بص بص بص كم الحاجات. فيقولهم المدعوين قدسين. يا بولس دول أنت إزاي تجاملهم كده؟ فأنا اديت فرح بولس الرسول، قال لي تعالى هنا. قلت له ايه؟ قال لي انت اللي مش فاهم. قلت له انت بتقول اللي بتوع كورنثوس قدسين؟ قال اه، مش هم بس، مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان، لهم ولنا احنا كمان، فبيسمينا ايه؟ فقلت له دول ملخبطين. قال لا، مقامهم في المسيح قدسين بس حالهم متلخبطين. بس يا سلام لما الحال يبقى زي المقام يبقى الموضوع تاني. فمقامنا في المسيح، قولوا معايا، سلم على المدام جنبك وسلم على اخوك وعلى اخته كلها، ازيك يا قديسه كده، سلم على اخوك. خايفين تقولوها، ده المقام على فكره، انا ماليش دعوه. تقول لي ده انت ما تعرفش حاجه. يا عم انا ما اعرفش حاجه، اه بس المقام ايه؟ قديس. طب والحال؟ الحال اخباره ايه؟ عندنا في مصر يقول لك ازاي حالك، شلونك، ازاي حالك، مقامك قديس. طب وحالك؟ انا صلي حالك وحالك وحالي.

0: يبقوا حسب قلبه. تقول معايا امين. مش احنا بس لكن كل اللي بيسمعونا. هل ينفع تعبتوا من القعدة تقفوا معايا؟ تعال يا اخويا ناصف، ينفع كده قبل ما نروح للغدا تقف معايا وتقفي تقول يا رب قدس اوانينا الايام اللي جاية. عايزين هنصلي لاجل بيوتنا، وهنصلي لاجل اولادنا، وهنصلي لاجل البيوت اللي عليها حرب، ونصلي لاجل بيوت ابليس كثف الحرب عليها دمرها. يجي الرب كده، وهنصلي لازواج وزوجات عبروا في وقت صعب جدا جدا وطلعوا منه وهم متدمرين، ان ربنا يجي للنفسيات دي ويجي للازواج والزوجات دي بعلاج الهي من عنده. يا مؤمنين، بيوتنا مش للدمار، وعيالنا مش للدمار، ولا للمثلية ولا للتحول الجنسي. ولادنا للرب أواني تحمل حضوره. مين يقول معايا أمين؟ ولادنا يكونوا يا رب أواني، يكونوا بركة لجيلهم في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك معايا للسماء وقول للرب يا رب ما تسمحش ان ولادنا يتاخدوا في العالم ولا في التعليم الخاطئ، لكن ولادنا يكون حسب قلبك ومشيئتك وكلمتك يا رب.
1: نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا تسجد
0: يا سيد.

0: mengeden ليكي
1: نفسي نعمل حاجة مهمة قبل ما نروح لوقت الغداء. نفسي كل عيلة من حضراتكم تدور على عيلة جنبها كده تصلي معاها وتباركها. وينفع لو انت مش معاك حد ومش معاك انضم العيلة كده وتعالوا نصلي مع بعض من فضلكم. يلا انت وشريكة حياتك كده مع عيلة تانية خلونا صلوا معاهم. يمكن ما تعرفهمش وما تعرفوش ظروفهم، لكن ينفع تباركوهم، ينفع تقول لهم كده بتحد معاكم ان مجد الرب عليكم يرى، انه يسمع في بيتكم ان الرب موجود، انه يتكتب على البيت عندكم انه لمجد الله. مكسوفين نصلي مع بعض هنا؟ طب نعملها ازاي بره؟ يلا كده ينفع تروحوا العيله، يمكن مكسوفين تصلوا بس هم يصلوا معاكم. روح لعيله جنبك كده. ينفع كل اخواتي الخدام الخادمات يروحوا الناس يصلوا معاهم. بصلي في اسم الرب يسوع ان بيتك يكون لمجد الله، وان اولادك يكونوا لمجد الله، وان اللي على قلب الرب لينا

احبائي، الغدا مش هيجري، بس الصلوة اللي انت هتصليها تدوم لولادك وتدوم لشريك حياتك. يلا كده نقول للرب عايزين نشوفك يا رب. اي بيت قدامه تحديات وجبال، المرضى اللي في بيوتنا والمتعبين واللي على ظهرهم احمال، وعايزين نصلي لخلاص ولادنا يا رب، اللي لسه من ولادنا ما عرفكش تتلامس معاه وتفكه يا رب. اقول مع يشوع: لقال اما انا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب في اسم يسوع. حضورك القوي مال المكان يا رب. شكرا لانه البيت على قلبك، البيت على قلبك يا رب. يلا لو عندك حد من ولادك تعبان في زواجه، او حد من بناتك، ارفع ايدك لاجله وقولوا له: يا رب يا رب ما تسلمش البيت ده يا رب. حوطه حوطه، ما انت شريك في العهد ده، فاصنع احسان ومعروف في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.

0: تفضل استريحوا دقيقة.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
0: أنا عند الآب بيك لي قبول، والعرش النعمة والقدس الأقدس دخول. أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا هرنم الحق الكتابي لأنه حق بحق، وهرنم ده مش هرنم وجعي، مش هرنم ظروفي ما أصعبها، مش هرنم عن نفسي. كتب الترنيمة دي بيقول له أنا مش هبص على نفسي، أيوة أنا مش هبص على نفسي. شوفوا يقول إيه، عجزي وخوفي ويأسي أنا أدعو.

دعوة خاصة جدا. وإحنا بنحكي صدقوني أنا كنت حاسس بحضور الرب في الاجتماع اللي فات بشكل غير عادي. يا بخت الناس اللي راحوا له لمسوا بثوبه. والنهاردة لسه في فرصة. مؤتمر بادي عالي كده. وأنا شجعنا النهاردة نستفيد. نستغل الفرصة دي على قد ما نقدر. تعالوا النهاردة نقول له أنا بيك مش بنفسي. أنا عند الآب بيك لي أقول. يلا جرب افتح فمك حتى لو مش عارف الترنيمة قوي. يلا افتح فمك واقرأ معايا الكلام. وسط الجمهور المعيد هتلاقي نفسك بترنم. يلا قول معايا. أنا بيك خطيار يا مغفور. أنا بيك عيوبي مستور. وفي قلبي وعمري محفورة وعود غفران. شكرا يا رب. أنا بيك خطيار يا مغفور. أنا بيك عيوبي مستور. وفي قلبي وعمري محفورة وعود غفرانك. يلا قول معايا. وأنا مش هبص على نفسي على عزي وخور.

القطاس شاور عليك ده بيك يا يسوع المسيح. عمري مليان تسبيح ولساني هيهتف ويرن. كاتبها بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول أنا همشي في السكة بتاعتك مش برنم وجعي، هرنم عظمتك، هرنم خلاصك. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، بيقول إن أنا ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. اسمعني لو حضرتك معانا هنا أو أنت في آخر الدنيا على الشاشة، وجعك الرب عارفه وحاسس بيه. استفيد النهاردة أنك تخلي الرب يستخدم الوجع ده لبركة حياتك، مش لعذابك، مش لكآبتك واكتئابك. يلا تعالى رنم مع جموع المسبحين، ربي تسبيح قلبي عزي ونصري أنت الأغاني في الجي ماينر. قولوا معايا، ربي تسبيح قلبي وترنم.